الحياة نشاط عبور الحدود، أي وفاء فمن الانطباع الأول يا مجلس الشورى.